تاب مساعدة كل ستوري ورس تاحبا وسا تاب قولة مي من FM ساعدكي ودى سيمان هاگا جيتا باري هاگا راجاي ديمو كل ملو ويحت من اوخت بجل كوخت يو پروغرام اي وحكو بي وي ديمو جيجان يو قولمان يو بسين ديمو قولمان Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehtehkuas min saad.